0: مركزة مركزة ما وكيتاوي كوما نكارتي مدلس وقتياتا عروم تاوي نكامبي عروس كيف تاوي نكامبي
1: عروس كيف تاوي نكامبي
0: خوسيس تاوي نكامبي.